السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة

لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

0: السلام عليكم. خيريت؟ السلام. السلام حجون دعا کیجئے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام دعا کیجئے السلام حجون قریب کمی مولانا السلام السلام السلام السلام علیکم السلام دعا کیجئے السلام علیکم خیریت ماشاءاللہ طبیعت اللہ کا فضل ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام السلام السلام
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم علماء الكرام most respected brothers also our sisters listening at the madrasa and those listening over receivers

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم

سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقد قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. By Hafiz Faisal Hadiq, in the presence of all those who are present here on this Mubarak day of Jumu'ah, in this Mubarak month of Muharram, I declare Fatima and remarried to you for a mahar of 200 rand cash. Do you accept Fatima in your marriage as your wife? So I have accepted Fatima as my wife. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma. Abdurrahman is saying. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا موسى وصفورة عليهم الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وهاجر وسارة عليهم الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله تعالى عنهما وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Allah Ta'ala make Unika Mubarak, your unity, happiness.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا

محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وامتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار وقينا عذاب النار وقينا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. الحمد لله، we have gathered once again for the remembrance of Allah تبارك وتعالى. As I have mentioned on many, many occasions, that Zikrullah is the lifeblood of a Muslim's iman. If he doesn't have Zikrullah, the heart will stop pumping and beating. One of the signs that the body has got life

0: a soul to come dancing towards you. Tell me Jannatul Baqi. But oh Allah, if that is not, wherever it may be, let it be a death of Iman. All the du'as that Nabi alayhi salatu wasalam made in his entire life, and especially in Hajjatul Wida. Ah, mere pyare Nabi ne Hajre Aswad ko chum karke ta. Mere pyare Nabi ne Rukne Yamani karke jo manga ta. Ah, mere Allah, mere pyare masoom Nabi ne kitna ro kar hamare liye manga. That sin of yours, how much he cried for us. Ah, the du'as that he made. Attach himself to the multa, the du'as that he made in the Hatim, the du'as that he made under the Ahmad, the du'as that he made, oh my Allah, after performing two rakat salat behind the Mahim, Allah, the du'as that he made after Dhab, Allah, kitni der tak safa par, kitni der tak marwa par manga, Allah, milayn akhzarein ke darmiyan manga, Allah, mina mein manga, Arafat mein zohar sarif tak mere nabi ne haath phela karke manga, Allah, Muzdalife mein kitna manga, dua that he made of goodness for us, bless us with that goodness, bless our parents with that goodness, bless our wife children with that goodness, bless the entire ummat with that goodness, and oh Allah, from all the mischief and corruption and fitnas that he for protection, especially the fitnas of Dajjal, Allah, protect us, our wives and families, and the entire ummat of Nabi alayhi salatu wasalam. Mere Allah, hum kamzor hai, hum zaeeta tawa hai, hum to mangte mangte bhi thak ja. Allah, jo manga wo bhi ata kar, aur jo nahi bhi ata kar. Oh my Allah, we are extremely weak, we are tired of even asking. Allah, whatever we have asked that, and what we haven't asked also, Allah, whatever, give it to us, oh my beloved Allah. Hey, mere pyar. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری قبول فرما اللہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں قبول فرما تبلیغ و دعوت کی محنت قبول فرما اجتماعات اور گشت کو قبول فرما اللہ تیری راہ لے والوں کو قبول فرما مدارس مساجد کی محنت فرما خانقاہ میں مشائخ کی محنتوں کو قبول اے اللہ وہ جو رات اور دن اس امت کے لئے جس وجہ سے وہ بیمار پڑے جا رہے اے اللہ تو ان کے آنسوں کو قبول فرما شائع کو صحت اور عافیت عطا فرما اے اللہ جرگے ان کی بھرپور مغفرت فرما جنت الفردوس قامات عطا فرما اے اللہ وہ پیرنٹس وائفز چلڈرنز ہوایور ہیو پاسڈ اوے اے اللہ بلیس دم وتھ جنت الفردوس اے میرے پیارے اللہ Those sisters and brothers of ours who are looking for marriage partners, bless righteous marriage partners who will be an assisting. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه بعده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ونبينا وشرعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم علماء الكرام brothers and also sisters listening over receivers On Saturday nights, as I have mentioned, there is so much of temptations in the world, outside the masajid and outside places where zikrullah is taking place or some discussion is taking place, all which are free of all the other